مزنوق سرق المسروق وسحبه، ولما سأله الجدع قام زعقله وصاحبه وقال له يا عمنا شوف مين غفلك روح له، دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور في نصها بتقول لا تحمي أي كحول.

الغم ليلة عرق عشا لغوم لبام لغومي مكتي حريدة سويت غومي تحرر دومبر بقزاء سويتي حغلي اعتبني